0: صوته طب عناية وانا بحلق في المراية ببقى مركز على قفايا بسأل نفسي ازاي وصلت ازاي عرفت انها متاهة قابلت فيها وشوش بتدعي الأمانة ازاي بيشفطوا صراهم السذاجة بيحطموك وانت بتبني ليهم حاجة بيحسسوك انك العلة والعالة دماغك مش شغالة اصير دماغي كمكم تعبت بالقراية قلت اتكلم يا عم مش كإنسان كرقم او مستهلك فكر الف مرة قبل ما اكتب بس لا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب بس لا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب بس لا مش ناوي اكتم
1: والرز مع الملايكة والنفط مع الخلايجة والحيطان مايلة والقطعان هايجة والأشعار هايفة والألسنة خايفة والأدمغة متكلفة والأيادي متكتفة والبواقي فوق السفر والبواكي متستفة والحاجات متألفة وانت السكك تحدفك لأحضان قلة الحيلة والحاجة فجة عايزة فكة غير ان ايدها تقيلة العايز ولا قادرة اديها بصت لي قالت لي روح يبتليك بداية تشيلك مال انا عكس عجزي عكسي ماشي ركز لي مش بهزنة مش غلطة لو حاولت في ملطة تبني مأزنة داية شايلة كتير مع زلك كتفي مسندك ولو العالم لا يسع اوجعك ودني مخزنك عايز اصدق ان في يوم هيسأل كله عما جنى وانا صدري محزنة لكل شيء احزنك وكما صوت في الصحاري مستحيل حصاري ازاي ابلع بق مية واسيب النار تمسك في جاري ولو خيرها بغيرها خيرها بغيرها ناس جابت اخرها الناس ما تشمش دخنة والحريق جوه مناخيرها
2: استمرار انما غير كده ما ينفعش محدش قال مين يبتدي ولا حد قال وانا مالي يا عم ولا حد قال يعني هو انا اللي هقصر المهم انهم نجحوا
1: عودنا بعد ان تهنا رايك مش شبهة الحرب بدون هدنة منخان ملوش مهلة مهما كانت عينك في حاجة في ايدي برضو مش هتاخدها زي لقمة بفكر لسه كلها
3: اصطبحنا واصطبح الملك لله القدرة والقدرة ما تفرقناش اذا فرقتنا بلاد علمتنا كل ما في ايدنا كل ما بوسعي ان اقطع شركة كل ما في جسمي يحرق داخليا
1: العين في العين ما تكلمنيش هاتفيا
3: وريني بتعملي ما تكلمنيش عن النية
2: استمرار مادام مشكلة يبقى في طريق لحلها المهم اننا نعرف الطريق ده فيه